0: Nah, perhatikan di sini, ya, dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khatarul bid'ah wa khatarul mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan terhadap umat ini. Fala yastaqilu al-insan syai'an minal bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in minal bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, ya, menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak atau meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى